0: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نور على نور.
1: في نهاية هذا البرنامج نقدم حديثا قصيرا في سلسلة مشاكل جارية ومبادئ باقية. أما الآن فإلى جزء من برنامج هل علمت؟ هل سمعت؟ هل رأيت؟
2: هل علمت؟
3: علمت.
2: المال.
3: المال
2: حيلة استنبطها الإنسان لتيسير شؤون المعيشة،
3: كما عرف
2: النار والإبرة والدولاب وحروف الهجاء والطباعة وسواها من الحيل التي تشهد له بالعبقرية.
3: قد كان من المستطاع
2: لرجل في حالة الهمجية أن يقايض جاره شاة بمئزر من جلد غزال،
3: أما أن يسوق رجل اليوم
2: ثورا إلى حانوت جواخ أو خوام ليتركه هناك ويعود بثوب أو أثواب من الجوخ أو الخام،
3: فأمره
2: إن لم يكن متعذرا بالتمام
3: لكنه
2: مرهقا ومستهجنا إلى أقصى حد.
3: وهنا
2: جاء المال وجعل المتعذر ممكنا والمرهق سهلا.
3: ما هي الثروة؟
2: هي جميع مقومات الحياة البشرية التي تقدمها لنا الطبيعة بغير انقطاع، فلا نستطيع التمتع بها إلا بإنفاق جهد جليل أو ضئيل.
3: قد يكون من أعصابنا
2: وقد يكون من أدمعتنا،
3: وهذا الجهد
2: جهد مشترك يستحيل على إنسان واحد أو جماعة واحدة من الناس القيام به.
3: إذن
2: كانت الثروة نتيجة لجهد الإنسانية بأسرها، فهي عرقها الساخن ودمها المحموم،
3: هي أعصابها المكدودة
2: ودماغها الملتهب وأحلامها المشردة وأيامها ولياليها الضحكة الباكية،
3: هي نضالها الأبدي
2: المستميت مع الأرض لتجعل منها نقطة الوثوب إلى السماء، بل لتجعلها السماء.
3: إذن الثروة
2: هي الحياة.
3: أما المال
2: فقد فعلت ما لا تستطيع فعله الأبالسة ولا الملائكة،
3: إذ أقام أثمانا فردية
2: للجهود الفردية
3: فجعل الرقم واحد
2: بمقام الألف وأحيانا بمقام المليون،
3: وكلها أسفارا
2: على اليمين، وربما جعلوا البعض أسفارا عن اليسار. يا لخداع الإنسان المعاصر!
3: ها هنا السر،
2: ها هنا الفخ والمزلقة،
3: ها هنا
2: منبع هائل من منابع الحسد ونزاع بين الناس.
3: لقد كان
2: من خدعة النقود الجهنمية أن أصبح في استطاعة إنسان واحد أن تكون له حصة ألف إنسان في ثروة البشرية المشتركة، وأن يكون ألف إنسان بدون حصة واحدة.
3: لقد نتج عنها
2: استعباد الإنسان للإنسان، وانقياد الجماهير للفرد، واستثمار من حلفه المال لمن عاداهم. صديقي المستمع،
3: صديقتي المستمعة،
2: كن حذرا من ذاك الوثن الرديء
3: من المال،
2: فمحبة المال تعمي صاحبه وتكبل نفسه في ذل الثراء وجشع الامتلاك وعبودية السيطرة المادية.
3: إذ أن سوء توزيع ثروتنا كأفراد
2: وعدم بذل الطاقة الفكرية لاستثمار مالنا وثروتنا بما فيه النفع يسبب الكثير من المتاعب، يسبب الكثير من المتاعب والأرق والهم المادي. صديقي المستمع،
3: صديقتي المستمعة، يقول الكتاب المقدس
2: إن محبة المال هي أصل لكل شرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا إنسان الله،

يخرج من هذا، واتبع البر والتقوى، الإيمان والمحبة، الصبر والوداعة.

0: والآن ننتقل إلى حديث قصير في سلسلة مشاكل جارية ومبادئ باقية.
1: كتب أحدهم بخصوص جريمة قتل ارتكبها 4 أشخاص بينما كانوا سكرانين بالخمر ما يلي: العقل هو زينة الإنسان ومركز قوته وضعفه، وهو المنظم للسلوك هذا الإنسان وتصرفاته مع الآخرين. فإن اختل هذا العقل أو ضعفت قدرته على التمييز بين الخطأ والصواب في التصرفات الشخصية، خرج بصاحبه من منطقة التعامل الإنسان المعتاد للعقلاء البالغين إلى منطقة التعامل مع غير العاقلين كالمعتوهين وضعاف العقول. والجدير بالذكر في هذا الخصوص أن الخمر الذي سيطر على عقول هؤلاء الأشخاص مثل كل نوع من الخمر قد نتج عن عصير العنب الذي هو بالذات إحدى بركات الرب للناس، ولكن عندما يلعب الإنسان بعطية الله هذه ويحولها إلى ما يضر عقل الإنسان تتحول البركة إلى لعنة، ومن يتناول هذا الشيء المضر يعرض نفسه إلى التحول من إنسان إلى وحش. وينطبق هذا القول ليس على الخمر فحسب، بل على أشياء أخرى كثيرة أيضا. بل يمكننا أن نقول أن كل شيء مضر كان أصلا مفيدا، بدليل قول الرب سبحانه وتعالى عند الخليقة الوارد في التوراة: رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. فيجوز القول مثلا أن السلطة مدبرة ومرتبة من الله، كما جاء في الإنجيل: ليس سلطان إلا من الله. ولكن إذا تداخل إنسان في تدبير الله هذا وتطرف في ممارسة السلطة قد يسكر بالقوة والسلطة ويصير طاغيا مستبدا، وهكذا بأشياء أخرى مثل لذات الجسد والعقل وتصور أفكار قلب الإنسان وتخيلاته. فخير لنا أن ننتبه لقول الله في الإنجيل القائل: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بروح الله، أو بعبارة أخرى: لا يتسلط عليكم أي شيء مخلوق بل تخضعوا للرب وليتسلط هو تعالى عليكم.